من شنو ديال سمك سمك ليا مانيان غارون شو وين شو كيقول لنا ماندا انا ما ميتلين بيمان سمك تاليا رسان غارون ذا كان وين شو كيقول لنا ماندا سيجاري بايتشي.